ما التزمت شو يعني المقاومة التزمت انه العدو الاسرائيلي بده يحتل على الطاهر والمقاومة تصدت له.